0: شعر من مسيفة بل سيسر من تحتك دي بينا كولوني دي
1: إلا إلا إلا
0: هذا أقول بلا مأمانة بعنا جاتوا وعقادة بي أم بي هذا أقول دي لوتيون قبو سيكافة سيسر سيسر لبير مالي دي
1: لا ساني لقو إلا إلا إلا إلا إلا
0: تقول دانا شيء ما مشاهد.